ابي لهب ولا ارض خلق راجم شويري ابي لهب ولا ارض خلق ويج داد ودوارو جهانو سردار راغل دي ديكم خبر كي ابي لهب ولا ارض کله چې جناب محمد رسول الله صلی الله